خلاص بنيت شفيت في عنا فبتوع الموضوع زوز بنيت شفيت في عنا فبتوع الموضوع غريب ولا متجمع نشوف غزوة برفلا هللويا برفلا هللويا برفلا هللويا وفي كل يتو كو باتا مونا مخوتو هكذا تبي كي كتير هللويا شيء مونا مخوتو كأني تيجي وكجينو my special doctor برفلا كرات تاوش وتشينا مخوتو أنا ليتو أنا نريد تبغى أطول سو سبلا لا بوم من بنتا تي yes ما سيكي ما سبيلو أنا سيكي لبيل سيم أنا كذي دموت كلبيل ما بدي أكشف أنا كشف مخوتو كشف مكان مزوتو إلش مزوتو سبيل مخوتو سبيل رفيت لاورين نيا برا I'm going to go to the house.

0: كانت الجمال الفتاة تشرب منها حوض. كانت عندها بولتين ديال الومين وبولتين لكن تقريبا ثمانتها كما رجانا نكسبو كيوم كانت ريالي بوا وينقوا
1: أرلبو هي أرلبو هي بوكا يا رونا كي بوكا يا هذا كوكي خاولو يا بوبيدي كمانا كي يا بوبيدي يا بوتارو هذا كوكي خاولو يا بوبيدي كمانا كي يا بوبيدي يا بوتارو أرسولي أنا بوسكو يا كيدا
2: مولين تلقبين أرلبو هفنسو مخاوة تتنديو insuma lo kile le boha mala jalta tla ka shini bu mata o ke le heka die le nai pa tsara le ba ntse ding ding ma ho ba ne ke ntse la le mata ke ntse le tsamba ho se ke ke tsa tsa ke mo ho ai ka le ba mhlang ka motho ka mo mata ambe la heka die le
1: tsa ha Muruti, Dumela, la haika dieha, ita etsa ha, obani ya rentshepisitse, wa tshepa, ke mme Murungwe, ka tshepisitse. Ke mme Murungwe, ka tshepisitse. 073-150-5207, 091-0614-009-897, arabi eka mati.
3: This is Fela Tembeni Gospel Show, Saturdays from 3.

أنا فلان سجل مناتي في الدي جي بار. عيش أيوم أبوتا بينا يا أسبينانز ولا لونا ينزل يدي بنتي يا كتبا ماشي عيش أي مان أبا يتا أي يتا دي جي بار أي توقع جي أي يتا جي وان توقع جي أي

0: يا ناديك
1: لتوفلك
0: دي جيله جانا دي كاكابا دي جيله جانا مخال باي تابيلي لفاتسي لولو تخلي دي خوصي مخاسي وكانا تيمو چانا ليونا لكوا اف ام 91.0 The Heartbeat of the Vibe
2: tsebeletse ena ya le kwa FM re ke tika tele mo tsere shume le motsele mo tsa ha so o tswa sa 2014 na ma che ya le ku ha mo mamedi ke ka wena ha re le to re le boha le di kuri tsa ro #